اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: وانت رحيم وانت الله جه اسم فلم فشا جنمه
1: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
0: فه داري كلاكو هبهو رحمن وانت رسكلا عنجن اكشي جننوه

0: نودي هيك ميجاهرتز دي هيك عبدوس ام جات
1: لانش بريك
2: لانش بريك
3: Lunch break.
4: Tie hunteringe em magbul fannanunge lavata engini ki havaraka.
5: Meva mafur sirimani ku
6: yaritika munne namungo vali.
4: E fannanunge maudu mate engini ki havaraka.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز.
1: ساده وادي ايش اندي
2: كمك توال غندا غوالي بي
1: ساده كي حوال كورا كوبا مسكتس ورا فرواتري كما كي رانغال كورا موزفه اهرم بليس نوبليس وريها كما استيكورني ورا زيما دارو كما ايكو اكم فاهاكا كو شكر ادا كورم وگن غوالي
2: شكريا سر
1: تيغتان ابدس كوري ادي تي هيفرا فرواتري كن دوكن نولاتينگه
0: وديها 1 ميجا هرتز تي في اف ام

0: كيها ده هلي بقى
1: مرهين كهال إيوس أستك كوره بقى كهال سين دو زلها يا بدل كوران هوتة ويتي فا observation نك كيها ركوا باون جه كم أبونه زلها يا بدل كوران عند دانة بيت سرها دوكي كم مستاك شاهد دين إتنون عند ويتين هذا يا مثلا زمان زمان إتنون دكتور عند دانة ناش لواكيه عند

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.